0: niente come il passo di tempo.
1: اسمي محمد الهادي. ما أدري أنت تفعل
0: ليعطيكم لا لجنزيسيون باللغة الدعوة.